سودا يدين ربنا توزك من سما قاشوش تان بنما توزك من قرقا كبر دما دردولان وافا كما هاي بمنا دا خود توزك من قال ميرك حفت سالي سود درانا دران دب مدنما هاي بمنا دا خود توزك من بس بيك بوشين بر دما سربا ملان ودهرما هاي بمنا دا خود توزك من قال ميرك